اسمع هاد الغنية عجبتني على خاطر غني محميلانو وديدين ونحبهم بزاف وغنية شابة بشابة شابة بزاف بزاف وش راح نقول لكم بارك الله فيكم هالموسوعة هذه.